0: تشمل جملة وتهد علينا الفتة وتحسرنا كالحسرة الجو ما حكش فينا
1: كل يوم يشبه لجملة.

0: سين أسمن إسنن أزواج ينسد نصب غروسو فوقنا غصن كذ تدوين عثمان الدهمن سلقوس درار نديو أما تارتم تزا
1: الشرف

Chers auditeurs, auditrices, soyez bienvenus sur votre espace Libre Expression sur la radio duo 89.5 FM. إذن تبسبيلي دانسفوف زول دوال مرحبات فون ويناصلين فرق وقفة أسوفي سون غوغنين تلي ومسلي السدرار نديو أما الطاف ثمان تجاز الشرط سموس

0: سري دي بوزات سوغ لا راديو ديوا اون روفيان ابري كاري دنيا كا فزلي سيد نورا العرس اكيد نعكا بيان فينو دون فوتر ايميسيون ناسلين فوتر اسباس كونساكري لا كولتور لا لونغ امازي او زينيسياتيف دي جون كي بارتيسيپ ا لا بريزيرفاسيون ا لا فالوريزاسيون دو نوتر باتريمون نوتر انفيتي اوجوردي اي Fatah Fetissi, chercheur au centre de recherche de la langue amazigh, mais aussi membre actif de l'organisation de la kermesse et l'éveil de la jeunesse d'Arbala. À travers son parcours académique et associatif, il représente une jeunesse engagée qui œuvre pour la promotion et la culture amazigh, l'animation culturelle locale et développement. Qui nous raconte des initiatives des jeunes dans la région d'Arvala, notre village. La Kermesse est devenue au fil des années un espace d'expression culturelle et de créativité à travers plusieurs activités artistiques, sociales et associatives. Parmi les initiatives marquantes organisées récemment figure également une tombola qui a connu une forte participation et qui a contribué à renforcer l'esprit de solidarité, de l'engagement au sein de la communauté. Ce soir, nous allons découvrir le parcours de notre invité, son travail de recherche, mais aussi bien vu l'histoire et les ambitions de la Kermesse. Bienvenue parmi nous, Cheikh Fatah Azulfleh.
1: أزوف لك شيخ عثمان أزول دويل في نصدين فريق مدفع ثانمي في نوفجا شيخ عثمان ثانمي أسوسي في البريزونتاسيون ثانمي فاكو أفرديش يخدم شيخ عثمان لأني صراح نمديح يمين كان يسوين غادي ون سنرني توسيك يمين ذي بلس أمازيغ سمتا.
0: Merci à vous, Fatah, d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, vous pouvez nous présenter aux éditeurs, Cheikh Fatah, Anouari et Fatah, Fatah, qui est personnellement à l'arrière, qui est un homme à l'arrière, qui est un homme à travers la radio, pas à travers le Facebook dernier. Anouari et Fatah.
1: كنعزر بين الشيخ عثمان في لا بريزونطاسيون الوغ فتح ايسي تزوارا ميسن تبدا في نوار فالا في سناف فتح ايسي غادي وني كان اكرداس ديك سوسيتي ديال سنت مازيغ في ليسونس ويتيزي وزو سينا يكمل لو ماجستير كيف كيف دينا سينا كينا تكمل اكتوالمون لو دكتوران دكتاس اكزاكتومون دون لي سيونس دونغاج Actuellement, je suis chercheur au centre de recherche en langue et culture amazigh, Glen Deyin Gayis. En même temps, j'occupe le poste chef département suivi de la recherche, au sein du centre de recherche, bien sûr. Voilà, je suis à la tête de deux projets de recherche, Glen Kian Zoura en cours, le centre de recherche, en 2019, là-bas, l'Est ou Sen, après des centres de recherche. سينا كنا ذا عقل كنا عندي دكتي وين كنا ما عطي ذاك يخدمنا فلوس نمدانا ما عطي ذاك يخدمنا أما عطي ذاك قد شنا في البيت نش نتمزيخ قال سنت في دكتي وين أنت
0: شيخ فتح يعني قبل ما نروح على الباركور ني جي غالا باسكو ان كومونسي لا كارماس نال كومونسي خاطر ني غاسي دا ديزي ادلي ناس ني كيني وزمي غارا نصرح كان كي فتح وتنسق سياره في مازيخ في ثلاث ليث فونا كي نس يتحوس مدينا انا غادي لي فو ريشيرش ضوات اشرد ناويه السيني يعني كل سون لي زاكتيفيتي كولتورال اسوسياتيف دي نورنا قبل ما نروح لا ريشيرش يعني نفرح سواتاس مي نتوالي على كسور انترنت كسمع رقيق شويه يافي لا كارماس يافي الطومبولا القديش الخدمه كي يعني اي درام شي يعني تورغانيزي مي بعدا سورتو كشي دي كفكايت غرثة دارت إكني أربي سان بي كومبليكي نا إذا رأى ثلان إنو لاف دينا سوري يدي جون يعني كي دي سلاني ثغرينون يعني
1: سمير شيخ عثمان مي قار إيش نتدرس إيش نتدرس تغرين وول تغرين نوشال أديني إذا قديش نتدرس محسوب تغرين ثيمات أطرف الدرس نتوالي تتيمات عندي دي كاليون دي طوز الحمالاني نوشال الحمالاني يدلش أنتي تقولين عوين يانس ويسيت كي يتدون كان وهم شواريس مشوب تودر مشوب عندنا بغون نروح نبغون ندان ده شو نقول نيان في متنيان تويت ليذنا هاس زحو الفوني نونكي زحو الفوني عقل النيطن سدار سمار الدنيا سدار سدار تكبر سدار تدوكي سدار الحملة سدار زغني حسوب العويز زنشين غدا تشتين نوسا سكير لي محسوب مزروي مينس عطاش نقدي شي خدم سورا سميت مزروي باش شي صنار مشى شتوين نغني كان الصوار وكان ماشي سانيريتاج شي حاجه من سين هاز بيع كان نغن حضر ماجد مشيت لا سزوالا سو مزروي مينس من بعد ما مشيت الحان مزروي سدرت مقابله ركرمس يوسف كوسان قرا سيزيام ايديسيون سيزيام ايديسيون محسوب شوز مني جديد شوشون الدوغال قال لي زينيشياتور سنمر موسى انفيسيون مي ريو ونداني دي كرن شوز وين كان 90 دي حضرون كرمسين غوران حسوب سدرت مقابله امن تام يضي حسف مليح مي انسيين على عدان ركرمس حبس سدرت العيد العيد سن العيد العيد شمح العيد متصا العيد تاني مسني خطر أكل مسني سمسني أفين الدائرة الآن انتهى على العدائية تغلد تغلد قبل بريد إيشون في الحد 2020 إيش فرح المديح ميدان الرئيس سنرني ليش ما كان غار بيز يخدشين غار في الكرمس هاسو السعر عن التذكير محسوب وسكرة في الدوك لنا نتقرد زيما في المصيين إيديوين أساسين ساعة كنتا إن أنت الدف أخي يشوف سنوية شيء قد شنزي سندير مزيين هذي يالا ونكي موسى الكران أربعانا خمساني عجال الويض أربعين سكواسن ده شو يضبس إقلا كاتيكوري داجنيا 18 سكواسن ألماء 30 سكواسن دينا نزربيا مدام جون ممزيين إحمل الذي خدشين ستاري خمناشا وانت كذا فارو لاب سيزكا يعني دنوفا دينا لسه سهل لا انت دنوفا أقلي ديسيون نو سكواسا أهي ما كن نغث أنه من خدميسي داي رمزيين تيقونا سينا غوتون خدمتارا خدمي داي رمزيين ثمزوارو ثنساسي هنا وستكريما خطا لاي رمزيين سيما لدي سقارا بغا رشدوا يتعرى وخدي من خطا مستدما بانير مكتب ولي مر سينا ننت يغالا لا وتنتارا لاي رمقران تاد دلاي أتي مغور دلاي رمقران حكيد من نياكل خطا تيد تنسى مغريت سنفكي يسلل النظام
0: اكزاكتومون الشيخ فتاح اكزاكتومون قبل كنروح على ليستوريكي باسكو انا انترنت ديا شي قاعدين ميساجي انك لا كيرمس دغبان اكزيستي ميم بيان افون لي زاني 90 سيتي لي زاني 80 افيك الشيخ المحفوظ اي الشيخ يحيى فوالا اسكو سي فري لا وانشتا تي
1: الشيخ من يدوي اشتا تصنين يعني كذا نعطيشتا خاطر مزروينين الحد مزروين قايل لي تو غادي تزيد سنين تيره ولا سازوارا لو مو كرمس زعما سمو لاتان كي فو دير جو تراديسيونيل سينا كينا الحد اكين كريكيين يروح داري رومي شمل تيره ولا غير الجزائر يعني اذا مزوران غرانا لي بير بلون حفظن داشتا سينا ساعه رشنا كنت تدرس غرانيا أما أكسيدي عيشة مكتب ناضي نظام حضران اللي جوي كرمس جالس نشوركو دي جوني قران سوامي عيسانية سيدي عيش أني ذا قدمنا دي جو كرمس الدوينة فوربون الفوربون يعطاس دي جوي قلان تورالن يعجبس نوي سنية نثني عرضنا ستحاول سداس عطاية تيزت في بذان دي سكوشن انتمانيين وشي دنيا زقلين دي سكوشن تسعين أهضر داف موسف تيسير إميان زنسا إحضرت سوثوين نيان تسعين أني ذا دي كرمس تنقران
0: كان في تسدر خطط لدي ريفتور سينار تلمير الشيخ فتح السوسان يعني لزاكتيفيتي كولتورال اسوسياتيف دين غرون إنك دونك سيبا إن اسوسياسون ستان كوليكتيف أكا
1: ستان كوليكتيف تلمير سيدي جماعة تصني مزيانة ناريو غادي انتي دوك لان رزاز حقا نسلي فلس في كلتين غاتين جالوش نادي المزيينة يقو غالس سولاتين دي المزيين أصلي المزيين يدي تهيين إجتا سنين محسوب في دهيين محسوب نزاز يسن الحمالاني لا كرمس يلي ونساء لطشنيس يلي ونساء خديميس قطر وزميراس نجاكو ستركتورالا طيور سيدي نسيا طيبان أخذ مرزل أسنفك وزمن داري شم في دوكلا أريد دمن أكا اسمي كرمس أريد كل فندانيا سوهييني نس يلي كتل خطر يوكني أثن سؤال سوشتيا عيني عنا وغضر في الكرائي انسعون خرصوم كان كاشيان سعو البوحوض انسعون ستاتيو انيدا اري نرجع محسوب لكرمسة كمل اسفين اديتون خطر الحادث السالي ديسيون بلا ما يشتركتورين مي شورا الدوال انيدا يويد الاق الاشتركتورين مسليف لاش نمسفهم اقفين شتعينيا ميث عدا لكرمس كيبوشان اديتون الجمع
0: أسا تستريكتوري هذا الأنسبة إلا ما نسميه كرمس وغير إيه المندي يعني لكر ما سيا نتوالي أنا نزار أكان لجورني دي لنفونس تشود دي هنا ربي خطر نولا الرشني نعو كنت دارت نجمع عند نعثو دار نكو أكوتي صافي عن غران بليزير يعني أيضا يعني كالا يعني وذي ثعنا ثمسال يرندفوس المعاونة عاون نكونا كاشطوح نغا ناو تدرت كان الكوليكتيف هيا يخذ منا كويت أكل الحواجة واحد نسن واحد نسن
1: ثلمس الشيخ عثمان ميل خدمة لك أنا ماسك نتفزال كتزبارة الحواجة لا تصن نتساوي لس مي أسابو سن تحواج تساوي لسي مقرانا دايور أشاك كنت فاضة بك دي بيلون مي انتاكي مثلا اللي عندي كان هذه الفكره ديا نفوك لا كرمس حتى كرا وقالنا 36 مليون خاطر لا كرمس ني تزوار لا كان دي جوني تراديسيونيل نخدم زي لان خمسه ولا سكوسيون وقالنا 10 لي جو 10 ني لي جو لكن شنو فات طومبولا الطومبولا ني الناس ثاني الكوزال ني داس كوسال لان 13 لي كادو فيا لا كرمس لان يدري لي ساعه كوليكتيف إيه صرفي سني خدم سيسن سينا كي نزل المعاونة نيمزة قطر سياسي دينيغ ولا شوين ناسيني ضعاونية في لكارمس في كاوانا را محسوب ديون ونساي ديوث العادة دي قيمة ثورة حمد تكم الدن قطر ما تيكن ذا راش نيما راش ممحن مرارو رارون تميو السنن ولا ذي مقرانا تتيلي انتبني ساني ذات ميقارا لاني مذانا نك يكن شتيما ذي وزارخن لكارمس على كارمس لا كارمس يفكن تبني تسنخسن ترجون دولا ذي باراني نيطن تغيباني نيطن ديني ولا غيط بس لا كارمس الخميس نيا روح عندك فرعون روح عندك ورثيران لان ولاد ويدي ديوسان الجزائر عايدن على حساب كارمس لان ويدي تسن فيري لل ديني صفاح المليح ديني تسم لالاينا مذي مصيانا مذي مقرانين تقنيت اني دا تمليليس محسوبني مقرانين ليشونج اني دا نتملا لدن نتفدي لك مسلي نتمسلي غاف مسال نظام يعني ما تدافع ما درش مزيانا الرشة تورارن مشاعر مقران دانيا تقولي سني دا تص تكسن الخيقتي السماض تزور عن شيخ
0: يا فربي exactement vous avez également qui n'est qu'à organiser tombola qui a beaucoup attiré dans ce jeu de l'ouvrage un Coran en dernier avec l'attention du public maintenant tu vois يعني كان c'est difficile quand même d'organiser deux choses à كنا نعمل رد عد سمني المكنس ثلاث الحوايج كنا في فبريد ينير بين يعار كمان اجيريا تسا الشيخ فتح
1: تيذس كي قارن زوارا وني نجرنا سالو يخدمك لي وفا ماشي كني يبغى تزوارا ناد صفر حرش نخمي ورش باش نعطي دينان مادام خمي ورش لا تخمضاني مقارنا ولازم كوني لا تخمم شو واش راه نزهو ولازم كوني العيد ولازم كوني يويد هذه الشيران راه يشد الوطن يعني نخمم نرمد الطومبولا ديا سي جوست بلي بور كري لومبيونس كان مقارنا خاطر تاسي كين ديك ساعتك ام دي ان سبيسي كان الكومبولانين مقرانين كين وغيرنا 1200 نيمدانين 1200 تكثر تخلا فيا محسوب ليكول طومبولا يلحا تصيتيشنن تصيت كين ديك داير بارمي دي كادو ويدي وين دي كادو الى يون سيدي عيش واذا مديا كان يوت ننظر لك ني ماشي تتدار كان كينغ طومبولا ماشا دوغلت تواسن ديال ويد الرياس دورا رانيا نادي صار طومبولا كي ديال طومبولا لاني دي سكرين اون امبيونس نسين جماعة بيت ماشا بول اورغانيزاسيون صوضا وانشتاين مي مالان فاك لي جو ما لي جو تفكن ما فاك لي جو ها لي جوي خاطر نتين كاسامبيك وقت نوراش هذا ربحان خرصوم اجوي خاطر اش مالا دياش الا قاستيم تشفايا الا قاضي ويكالا وعاوين سين هذا وين غاراش فاش ولا يشوفون سين يروح هو هذا ربحا ولا لا ونا محسوب تي وكن الشفايا يدس مالا نفك تعدي غني طواياج تكسب كل لي جونيور نخدموا مع لا ميزون بلاص نسرو شود لي كادو نتعدي غالكراج تي مدينه الوسط نتفكا كان جو هنين 4 5 5 كتبتو اي انا فوالا نتفكر محسوب زيك اذا شو كان الوقت نهار سيمانا على حساب امشي الحال لي جو خاطر يالي وني ساعه 13 نكوني راس مالاس المود قمديا 10 لي جوي بور ان كيشي نا بور ان جو اسنيني ابي تقريبا ازكن ساعه تفكوز ساعه سدنون 10 نظن اكن كان الما نيجيريا سنين محسوب توغل تمو سنين السنه مشارات الناس الحو السنه مشينا تورغانيزي العش الفرق يعني مزيان ندير مقرانان هي قال كي تخدم مين تحيه مين تخدم شهرين ماشي تخدم ليون واس اصل رينيون دي لان هي اللي كنت مسلايه مشارات الناس الحو ف ما ردي ود واسن محسوب انت في من دار سلحو كان مسكني
0: الشيخ فتح فاكس خصيه يقولوا سخصيه يعني يعني انا نرى غير ماني وخليني يذون اقلي كثر بحث نون وقراو نون شرفيا نكيني استيماني اجمل الحال هذه اللي وانت شو الضغط تحت مديش دينا او ديني الا ماشي ذي العيد اش غوث نخدمها هذه الناير خاطر العيد يسعني كريا ولا ذي كل الناير يعني اولا تقري لكرمسة اشعر يعني اشعر وليو قلنا يارنا قلي فتاين إلا نمازيغن نكوني غنو نوح دركت غلعي ذا شعر يعني كا إي سي با بلوش داري بوندر الشيخ
1: تيدت شيخ تيدت شيخ عثمان تيدت خطر تيدت كان خطر قلان تمسلاكي سنة نمسلاي شوية كان يارانا محسوب أي غرمة تيق ليزو كازيوني نمزولو شيخ عثمان تاويدات ما دينا تاويدات من خم جينير ديما تغلي تيجي بس شتوى خطر تسوي ده تين ساعة وإذا متيا في نير كنا مم ما قلت شو محسوب بذريس
0: استدرت نخدم بذريس نزمة رسم حياة
1: أثناء نو مين خدميس قلنا مزيان ثورة مدام لو كريم أنا نتابع الكريم خطر نسعى على بلاصة إني نورا كان دي زمرا نخدم ونزمة رسم السوفر كان خطر نسعى كان نطنا منا لأنني نخمم ثورة دايور بارميل دي ركومنداتيون شي دي نفو نند نسقف أمكانيا أمشي رسم نسقف ماشي سي باز وين بالا رسم نخدم
0: صرفية
1: شو كانت ثورة تساوي دا ثاني دا نزمة رسم نسقف كانس البيربلكت سينا دي كمتفت يلا أنا من عكام في كونديشن كليماتيكي نفان يا يوسن جالس بتسيء تيس ناس ذاغنيا خطر العيد شيخ عثمان العيد نزيك ذي وين تورا ينخل تيد السنة دي ليش ليا تورا ولدي شرني يروح يبدل مليح وذم العيد يا أغفرني نقسم مليح ودي قمة العيد نيانزيك خطر ثورة العيد ني الشمس خامن كان ودي قيمة راك فرا ديني الشمس خامن يلي وانت عيد خامن كانن اللي هنا 11 12 وغالا ما كنت العيد ني انت مدينت هاد الكرا وسوالا من العيد في مدينة مشيدية هذه هنا ما كان داز تشين سينا القيم خامن خاطر باش ندار نروح العيد كثر دار سوزرين تورا محسوب يبدلو ذم مليح افايكين شغل سي اوكازيون دار نتنين تكريب لومبيونس كنت عسان لوكازيون لا كرمس كان تيدا نينغير سبان في ثلاثة شيخ عثمان مرات نشو دكا يون قال العويد ني مزيغن نزمرا سنكوز مني عناص لي ساعة غسولة ماذا من الشام محسوب لا كرمس كان تمن الشام نزمرا سنكوز مني عناص لي خطر مالا نمسلي في جوني ني غنام ني غنام ني غنام ني الجو ذاك لنا ليست جو دو هازار ولا شيء ثاني اثنين يعني يرومين يقول لهم اسمه فاسد خطر تاوي اللي نغنى من الساعة محسوب أغاني
0: وي
1: أغاني من ديني سهل الحمد لله غير خطر الصلاة إلا وزن زي شو دنا كان مزيغن كالسادي تايا وشو إثن خدم نزمان سنكوذ ما يرزف أي غير لا يود كان مسي
0: Allô? Ah, c'est Guizem. Allô, allô? C'est la connexion, Cheikh Fattah. Allô?
1: C'est
0: le fait, d'ailleurs. Cheikh Fattah, il a donc une question sur Orda ou Da Fattah. الو ايش خصك كي داف لو طومبولا مش يعني الطومبولا اسكو فريوسي اسكو بارابور او سبونسور يعني تفهم لي سبونسور اسكو سي كامام يا دي بري تري انتريسون يعني مش يعني تحس يعني كان وذا شي يخدمنا الطومبولا انا يقول انا كان الطومبولا
1: إذا كان شي خاص من تزوارا غيكيني غيشماو كوكرو خاطر نخدم طاوا بوان دو فونت تسدات ونزينا لاباس لان دون زرارة غادي باش يمزانن عطلون فيك تما تما كنا نوغ سنومي شو تسمي دو ظلاف هي لا كارماس شينا كيناس لي لا كارماس كارواي ما في الزوج انفوتيف باش لاش هذا غني مدان المينو غادي سبيرالا تنالكم ادنا بريمي انا في سان برينسيب هذا في القرار راه غاشي نسقطس لوبجيكتيف لامبولا ماشي الربح سي لومبيونس نيا داير داشي نخدم مالا نلحق اني زان ردي دريم لين دي كادو مش ان فون در موس باش نشي دير اكرمس مالا نصوض غنحسب نزيد الموبايل اللي كيكون ندير غدير ني سيريم تنين دي كادو ني لامبولا نحبش البيع خاطر لوبجيكتيف ني هذا ماشي الربح با دو كوميرس انا نخدم في الفوندر المونيان سويسي نحاو لا كارميس ولا قارن الجزائر شو ما كاين الجزائر لو ديبار من في سوشيال ميديا لا كارميس ديفيون يسهل افايغي كاع سا سي نار ما دوبل ترونش اوسيس اولومبيونس كي سمات ارميان سان فوندر اون نتجا ديما لي ليان لا كاش الكوليكتيف اني دان نسلحو ديما ديكس لا كارميس هذا
0: تلمرت شيخ فتح ثلو الدوغال غاروري الدوغال غار باركور لينيك نا عكا غو مشواري دويتك في مزيخ في مين وجهة نطر فيارتي عكا ذين غورنا ذين الجهنة يمين والا كومو يني فوتر باسيو يعني بور لا لونغ لا كولتور مزيغ اوتون ك شيرشور او سنتر دو ريشيرش اي لونغ امازيغ يعني كي سون يعني لي برانسي بروجي يعني هذا شو بدي جبدين يعني في مازيغ ثاني الشيخ فتح خاطر الى الوقت سورتو امشي اتروزنا يعني فدن كثيني ثم مازيغ تاك داروم ثم مازيغ الى الوقت كي شفشلنا طاس طاس لعب هذا شفشلنا يعني قل وقت ونا ذكرنا وايطا سيني ولا ذكي تحت تهرت مازيغ نكيش مرات بالني غاز دي اسميك بذا ديبارتموني تمازيغ سيتي ربحي حسن الكازو لله أخران كوم يافي با بوكو دي تيديون امشي نخدم نكوني قلما حلي ونتقصر اكا على بوك لي جاجون اللي لنا كويث انا فورمي ان جروب نصروح لي كور الشيوخ نمساكي ثاكني قلنا انا نسعنا لا تصل لي تيديون نصروح باش كي كان نتشار لي كلاس ني اون كايوساد يسد المحني دي ريسبونسابل لما الجي لما المحني مقرن يتفن لي سال تشورنز à l'époque ni hein parce que franchement il le département il se خلع الوقت ني الغاشي وقذن ثورا لي برك ثورا ثنا الديبارتمون يغلى اشتلات
1: اتيذ الشيخ خاتم انا غير كذا منو ثاني كي ثاني كان ثاني كي ومزرو فمازيغ تزكدا منو راه سوسان ذا منو وزميرا كراياكي شو كان لي كونديسيون ديمير تورا مخالفيس وي تاويلا ديمير تورا مخالفيس ماشي كيف كيف داير ريني دو فان كونيا سوسانا تسوسانا محسوب تسوسانا كيني غرا كلاسيك ثورا سابو سانسي لو ال ام دي بغير لي ديبارتمون ديالنا تزرام الخمسه لي ديبارتمون تمرتنا بغير
0: اشحال لي ديبارتمون ديالنا ديال الجزائر انت مازيغ الشيخ فتح الو وقدنس لا الشيخ فتح الو الو الو اوكدنس لا الشيخ فتح يجزم شويه ما كانوا ساعتها راه رجل خمسه لي ديبارتمون وي شغل ما كانوا ساعتها راه ريزو انت لا قلت لي بعيد
1: لا الخمسه لي ديبارتمون سمي ديكا
0: خمسه لي ديبارتمون يربع
1: لا ريزو شنو راه كاين سمي ديكا
0: فرنسي لاك ثور
1: طريبي ني غير لان خمسه لي ديبارتمون ماذا نبدل شوف الى وين تم راست الى وين نبدل هنا
0: بتنا
1: شنو كاين لي ديزيزن ديزيزن شنو كاين مصوب مصوب بس كيجيو الدوم اوكي وي خمسه الى دغني وصل صار ندز سانغ غير ولا ايش
0: لا ما كنتش راهي صوتي ها ما كنتش ساعه ترى رزوا الشيخ فتح
1: يا نحر كار يمكن في صلاح يقولون يمكن
0: يدعى وي
1: سلمي ذاك
0: فرنسلاي نسلاي وفوزيكو
1: اعتري بيان نعم لان خمسة ويش سان يتحم شواري وقت ناس الدين يلوي لا ينشلف سينام بغير ما يلا نتون دغني سوب لي زيكول سوبيريور لي جو ان اس يبلان في مورس مدوين بوزريا سينا كاين مثلا الدين ديبارتمون دو تراديكسيون هذه لين سين الدين سو المنصب الى وين جايش الى وين تيجي وشو ويعني انا كان لي ستاتيستيك مازال نتراجع شو ديما الاكاديمية تزرى موقع الشيخ نيل كانون اسمي سي لا نتاث ولا شي
0: اكزاكتومون اون بارلون دي ديفي يعني
1: لا مي مازال
0: Et en parlant des défis, quels défis on rencontre aujourd'hui à quel jeune qui souhaite promouvoir la culture amazigh dans le région voilà, le jihan on dit, يعني ذا شو اللي défis يعني اسمه قرم يعني دينا.
1: ثورا سوسن ملن سليغ سوين يعني بعد جيلي نعاني عنان محسوب
0: الجير الجير شو مثلا الجير شو مثلا
1: القبيل شو مثلا الجير شو مثلا
0: شو مثلا
1: مثلا تلاقي محسوب في ديفي بلان شعلو ديفي بجنراليزاسيون خاطر سوسان ديما الى لو رابور لي فاكولتاتيف عند خسارين امزان المزيغ سوسان على ريني السلام لي تسوكس خاطر جميلا سخسري المزيغ نوري غالا سوسان سيمات نسمس لي سا قارنت 43 لي ولايا تيزس لك 43 لي ولايا معنا مدنيني سلاك لا ولايا سلاك زوديات مونديا ولاش البريمير بوشو غارنات نا السؤال منا تيجس إلي جنراليزي ما ما لغة نظيم نبتان إذ مالا دفت عشرة نهي غربازين عشرة ليزي كل عشرة دف نبتان إجغار كان ثمازيخ يعني إذ مالا تبتي غار يون النيفو النيفو نبتان ولاش محسوب إذ مالا يقارس كل بريمار السؤال مداش نا يقارس كل سؤال بليسي ولاش يعني يسحسف مليح إلا لغني أقول توث ليس ما ديني أقول توث ليس مثل أقول الكاركتر أطار أطنك أوريش الأكاديمي أورطرون شينيرا أرثورا أين يمكنني أين أرزان سوبين مشين خدم قدش شوشكي للاتينيا أين الحن مليح أزقن دي باتنا يخدم سلاتينيس إلا وزقن دي تاني خدم أكيان ستعرف لأن أغني في تمرس نفس من سفينة أكيان دعني فوق ربنا تلحون سفينة أكني أكني زوية ما إلا أغوين يرزان بسوب ساغول في نونادين لطوم من الارشاد زما ديني غير سلحام شوار شوار غزيف حتى ما ديني غير سلحام شوار غزيف سويني دي سفاغان ثورة أترنت مسلية سوسان 140 لزابتكاسيون يعني تمازيخ إزمال مريس المدن تمازيخ أنت مسلية فين يعني أن القرية كيف أنا في الديبار مو أنجالو إنسان نفتشار رواسون إديون قارن تمازيخ دايور قلت قيم قلبار إزمال أصغر تمازيخ تغلت ساعة مزال نينس يمير ساعة محسوب أن إذا إزمال وينار تغران دي سلمة زيس لبوست سمال لدى الدين غاسو لما ذروس نمنوغا تورا ويني لان سكو سيئي كان روي لاينا نفجيس وقال ستين لبوست كان البريمار وقال 27 لبوست غاسو لما ديما ذروس ويني لان نفجيس سمال أدى الدين لبوست محسوب الستوديون تاتيريسي بوكو بلوش وسلمت دايني توالي غالي ديبارتمون عندها غنتكشم انتربريتاريا ثورا نخدم تراديكسيون ستمازيخ دايني صراحة مليح رسول ما سيتي ديبارتمون ديش ديبارتمون ساعة كان وين تيجي وزوني ساعة سبس وين الجيس اثن سبسيس ويس لتا دينا دي فكندا عني رزاث الفرمي سينا كينا مالا نوغال تغلط لاروشارش أسمو سان سلايغ خمسة ديرو جو إكتارون ستمازيخ إيه ستمازيخ أشوف هذا المشروع لا ريفي السنتر كرة أسنان هذا المشروع في شيء مثلي لا ريفي شيء مثلي بجو هذا المشروع في ميتي لانجوال إنجليز ديني الحين هذا المشروع ألترا لونج دي أخرى تاس لي ريفي دي نولفن أنا مشوا ده شو كان ديما كل شيء فاتمان للي ديبارتمون أرثورا مليح قلون كادر بون سيرتو وين يعني تم نرست إميل لو ديبارتمون دي جديد توك سلويلي صغارين دينا يسون قد سبيشاليتي تمازيخ إكوال نصروق الشيء يمكن يقل النور إيوا كنيا أنا سيوري نيكول دينا محسوب لي برمير فروم تسكنتد مي مازال أمام دانو قرن اما دويل الكاركتر اما ديجيتيون دو روسي سيلين كم نراس
0: اكزاكتومون الشيخ فتح اكزاكتومون لي كاركترين غير سكيلنايا ارثروت فرالان اي ثم 12 الحيين في فرنسا دي السوق ذا انكزمنت نكوني ني ربي سدني زني غامر وش قلنا سعرو ترميم قال انتيليجنس ارتيفيسيال ونزاره يعني يكون ويدي مسنون اي غير يعني وزافي با امبوزي يعني فو كونيسونس votre expérience na vos travaux à travers يعني الشيخ فتح واش تاي زعما وصلتي الو
1: الشيخ احمد
0: تي زعما وصلتي يعني يعني في سكيلن في سكيلن ساعه طحرو طارق سكيلن وتنفر هذه ما نكتب سلاتيني ثنات نكتب سفينا قال انتيليجونس ارتيفيسيال دانو فدي ما شغل ما كاينين اوني اون روتار بارابور ا نو فرير ماروكان شلوح ريف اكسترا يثمثنو خدمنا دينا اكثر اكنير باكثر نكونيا جارا سيتي سي
1: لي زاد داكور خاطر مالاي ديون زمرار سينتاريون خاطر لو كانت فراس مساتاي لي كاركتر تصفق ديمزانيا ايتيلين داشو كان محسوب تسمى ديني سير في كاركتر ما ديني خماشي سعدة محسوب وين يداني يدا ونون درا فرانين صالاتيني سمتيا دفران إقلان دسرتان عكرا داشو دفران إقلان وسنان محسوب ولاش يقول الكاركتر لو كان نوال إيمان يعني رجال تمازيخ القرونة يا غير السير يعني توخدمنا وكيتوخدم سلاتينيس وجميرالا بنوغال نعاود كورا كلش سودة مجهورة أخرى مازال ما عملين مع بوليفا بيات سوس لايس ماشي هذا كيتسالو سلاتينيس ثقليجيس قلنا سوسان سوسلايس نومازال
0: Il y en a même le latin moderne, c'est Fronton, qui a développé ça, le latin, hein, le latin romain. C'est un berbère de donc, l'Ilzaïr. Fronton, Oscar. Oui. Voilà, donc c'est. Donc je suis tout à fait d'accord. Oui.
1: لو كان نوغا لغا كاركتر نظام خاطر هي غيز ماسي ديال الشام سيونتيفيكمون نوغا لغا سفينة سفينة سوسان عطاش لافابيت سفينة جميرة راه ديك تبريميا كلي سون انجلان انجلان هذا نوغا لغا سوس ليس الكاركتر عرب كيف كيف هذوك غا مديان إلا زان إلا زاك تعرف الزاد مي روح رويد زانس زاس تعرف نجمير طال نويش شدان دي تفار الزار نويش شي كاوز تفار الزار أركيو ننسى الزار قزباني أوزو مش هادي ناس نارو أوزو نامس فيهي محسوب قنشتا كشنا ونفرانت مدي مزورا مدي مزورا كورا القديشي الحان سلاتيني فما بغرفاز ما قلارو تشاش دوين نيطن نتالو ديال تاغول تتوالام لي ماتيماتيك لي لا ميتين لي لانفورماتيك لي تاغول لي تجي كنت نسينا راس مازيغ اسا وسان صغار في مازيغ نتالو ثم سلاتينيت ولا شبور الحاق اش ولا مالا نتاغولي مازال شي مالا مي خدي ميت كمل فايقيا وين يعني انتو سنا سرا كمل سينا لو شوانيان داكاديميا لي نتعسى تيليان سبودم سبود منصيب قلا نخدم خدمنا لاكاديمي دي سونت اي سير امان دا تيلي لاكاديمي سبود منصيب على تيخرون كاركتر خطر دي لاكاديمي دا على سفرون اتفرون يمو سناون ويدي كي سنين تنسيك ماشي نسفروني اسرفان ماشي نسفرو وسنان نكوني انتوني يوكن اتيلي البيدا ايسو سيك يزيد
0: يا الشيخ يزيد اوسي الشيخ فتح الشيخ يزيد بن هنو Diwendan, Lemiaou. Voilà, Inej, il est possible de nous parler de la mission de centre de recherche, je crois, Neted, en langue et la culture amazigh, ainsi que des outils en place pour conserver et développer la langue amazigh. Inej, la mission de centre consiste-t-elle réellement à moderniser l'amazigh et à lui donner une place scientifique et éducative? Au sein de votre centre de recherche, accordez-vous une importance à la numérisation de la langue amazigh et quels sont les projets envisagés dans ce domaine?
1: Cheikh Yazid. Merci, Cheikh Yazid. Merci, Cheikh Yazid. Merci, Cheikh Yazid. Merci, Cheikh Yazid. Merci, Cheikh Yazid. Merci, Cheikh Yazid. Merci, Cheikh Yazid. Merci, Cheikh Yazid. Merci, Cheikh Yazid. Merci, Cheikh Yazid. Merci, Cheikh Yazid. Merci, Cheikh Yazid. Merci, Cheikh Yazid. Merci, Cheikh Yazid. Merci, Cheikh Yazid. Merci, Cheikh Yazid. Merci, Cheikh Yazid. Merci, Cheikh Yazid. Merci, فين يرزان ميسيون دي سونت ما كان لنا ولي اسميش دواليس اسمس نونازيز توسليس ديزلس نتمازيغ سوف دسنا لنين نتوسليس ديزلس نتمازيغ ما نمسلي غف توسليس توسليس ديساغوني نسف ديلي دومين نسفيس لين هذا نفذك سونت راس ولا مستان نوفوني لقد ظني مدانا ندكني اللي سيبو راس كشكواس 2019 سينا خير بويا عسيم زورا نونازيا ستالين كشكواس 2021 سينا كينا 2021 الرا لقد ظلقني لحد مشوار وزيف راس ولا ما دي دروس الوقت نزمان نسلي ساف 18 لي بروجي دا روشاش إلا نكاتورا أنكور ديال سونت لان غارسن أربعة لي بروجي دا روشاش يكفوكن نداء فروند لي برومي ريزولتا زمان نتفكرون بعد دي زيكزون يمسلي الشيخ يزيد في لا موديرنيزاسيون دو لونغ امازيغ تيزيد نخدم لان دي تاغوتين ساعات تيتين ديفيزيون دو روشاش من قار تي تي تال محسوب تراتمون اوتوماتيك دو لا لونغ امازيغ تراديكسيون لا ديفيزيون دو روشاش هي انا محسوب اسنانين تو سليس وزمايين جديد اسرار اني دان لان دي بروجي نخدميها كان كان ديالي كي سيماديو جي مني ان بروجي ان دانج مع وكان 2400 شارق سوف أرد إن أبليكاسيون اسمع أورال مسارخ من كي تربح نينو نونذيا أني لا نسكفلد أورال نين أمن ساي وكنا تروح إلى تراخ مسارخ نكيشو مثلا مخميسا من الجون نكيف جاني نينو أني لا يغلط سوز مثلا سوندرويت مثل ريسارجين سورا المدن كا ريس وشولين سنوي قريم جسن سعاد أنا دوزيا بروجيسيو ريزوسيال qui m'a parlé des anciens, oui, c'est des logiciels de reconnaissance de manuscrits. Donc, ça, c'est des manuscrits qui sont des basiques. Ils sont une mince latine, une mince arabe, une mince tifina. Et si on a la machine, tout se mérite, c'est un tachel. خطر في سيليكسيون ديغرادي لو بابيي اتسيتيرا لي زوسياري سي دي لوجيسيال ان دات روكونين لي كاركتير اينيا استكر لو مانيسكري اسيات صورات سينا نتا ادي عقل لي كاركتير ديال المانيسكري سينا كينا زمرا تفكر امتياز لي طن اجلان جراسن اتفكر انديان لي اكسبريسيون فيجي ديوسن محسوب كتر بحث نونازي يخدم من يون ابليكاسيون في الدماء نوايا بلا بنتون لي بروجي تورا بلان اونكور نسعيو البروجي سور لا ريكونيسونس فوكال سي ان بروجي تريز امبورتون اي كتر بلان اونكور خاطر واجد مليح في تشنت مازيغ سينا كينا نسعى ان اوتر بروجي لي دا لا ريكونيسونس ديما دي كاركتر الحام شكوارا ثم تكوشي شوي ثلاثم تكوش بصربعة أدفغن هذه الريجولتان بلما نتوان تستيز أبليكاسيون تسوي قلان وهي تحريشين لنوميريزاسيون لقديش الحام ثم تستربوية قلان ثورة يلا ديوديسيون محسوبك يوان سيق يحريشين سعر ديفيزيون سيفيزاسيون أمازيغ تعنا الاستوار الانتروبولوجي لا سوسيولوجي نسعان الانتفيزيون سور لاليتيراتور الليزار أمازيغ كيف قدشين غاف تغول تاير نسعى عن انديفيزيون قدشين غاف لالونج لالنجسيك محسوب كان سومتا يعني عندنا اسنانين توس ريسي كان سيماديس تصلي بروجين ينسكرين دخل بس تربوية عغامين ينجي تروحون بلا ما نتو خدم السنطر فراني السنطر تطر لا سوسيتي سيفيل يعني عنا نسمين ني مكان يعني عنا دي سودوين ريز انستيتيشن نظام دي ما لقديش نقدش كراس بلان اي وهران خطر نتا اي شان زاديس كويان قدش عبد الرزاق دوراري سونطاني لا بيداجوجي زين اتاش ني سونطاني تسوق بلان كاف بانز باد كيم جيسان كامل
0: Il me parle parce que je me rends dans le message, il s'est rattrapé en communication. Je suis très pour la traduction. Il y a un choix au niveau de la traduction. Par exemple, s'il y a une journée spéciale de militante mazigh, خاطر لا الا الا لا جورني اللغه العربيه ما كيسقرنا كاين تروحيه اي غير نكوني اون فوا با كريي ان جورني بار اكزومبل سبيسيال اكان الناس ما كيسقرنا كاين مازيغ ميليتونتيزم نا بربر واش نقرا لي بربريست باسكو اي مازيغ نايا يتحرفنا كاما الموفمون لو ام سي بي اما كورديناسيون اما لي كوميسيون اما اوسي لو ام سي بي يعني انا وي ذاك يدي العروش وي ذاك هي نورمالمون كاين ربي تجميل تدخل ولا ذخ من يعني دي ترافو سرو فانشتاينيا وزال باسكو نكوني زي كني لونيفرسيتي غير سداون مي اسا وسنا الى قول هذوك تخمي نورو شيرش امشي يعني ام النور نيا انا سيدي كا ندي روح ندي قوط هذا شو دنوي الى خنخدم شغل شغل نخدم ان بيلون فوالا ان بيلون او ميم طون تجميلت بور بور دي مي بور لي ميليتونت مازيغ يا لا سكواس بار اكزومبل دي نورناد نتشنج معاه العام فا ديسكوتي انا هضرت شغل يونيفرسيتي دي تي سبيسيال ميليتونت مازيغ انا هضرت في قبايلي كيف تكبر اريان انا في مازيغ اريان كيف مازيغ با دو بوليتيك
1: تيز سا تيز سا شيخ احمد ça serait une belle initiative bien sûr mais je me rends compte qu'il n'y a pas de la vie si vous connaissez si vous connaissez ou si vous connaissez ou si vous connaissez ou si vous connaissez et je pense que ce que je me rends compte c'est les militants même si c'est le militantisme le militant ou si vous connaissez ou si vous connaissez ou si vous connaissez ou si vous connaissez mais je pense que c'est un peu de mousselin je pense que c'est un peu de rabhi فوكن يون غير لي بروجي تاع غير سونتر تاع انتيا ميكسما نتا اميناجمون دو لونغ مازيغ عندها سيتي مازيغ خاص نقول عندي في راه تاع غاس ولا ما نتا شون كذا نيس لا شون ديما نتي نتا عرض امثال في نيغر اتي دناري كثير على السونتر ما نتا دوي صاير تيم ديما تي اون انيشياتيف تروح نتا كويس خاطر هي لي زافونتاجي تاع السونتر ديال تشيش ايش هذا زريت شوشون يخدم حتى سوس ليه كورا دان واش يدري ماشي كان ميليتونتيزم واش يدري حتى اول تنيتي تجلينا تمازيغ شي تيزت شي تاسيت سيرش يشتش انا سوي سنت شي حوايج انت سوي لس يمكن تفد عفايق خاطر ما نمشي في الميليتون لو فري اون ماجيزم راس داري الميليتون الا قلق ديش ندكتس هذه يتوسل خاصو ما سي سين الوير يعني نخدم من الدنيا تاع لي بيرسوناليتي مازيغ أني إذا نخدم لي بيوغرافي وين نخدم أوغال 168 لي بيوغرافي نجمع نكون اليوم شفت هذا مزيان نخدم لي كادر بندير سون خمس شهور ماكني هي اللي وين يزمر أثاثني سين سين كينا هي اللي تكلت أنا نسعو أن يبان تعرض نخدم أن أوماج يوين خرصوم إكلان ذا شو نير تيبناتي نير يسوم بيان سور
0: تلمير شيخ فتح اود راضيش قال لنا مس ربحي الو الو الو الو الو شيخ فتح عقلك يدنا الو يجزموا خلوه يسول الو الو الو وين الشيخ فتح الو الو الو الو يجزم
1: شيخ عثمان
0: الو الو الو نسلك ده شيخ فتح ثل مرث حدا حنف لك دراغ ديز قلنا ماس ربحيا أتسلم مليح في مدام عبروس في الشيخ كمال بعمارة ذكتشي أكد وذي قد شنا في مازيخ دينا وندينا حدا حنف لون وصيغة المضبطة درنو تكلا وسقسي نغضبطة درنو تكلا ووالو كسقسي على الشيخ أثن صوت على غوري
1: كي قالوا الناس بيتنا ذا نجيد الظاهر يسران صور ذين يخدمون كل ويا فين ما سكوا خديش نقول خطر إن يسوي سلو ديش لنا خديش يا أدرس يكتشفون هذا لا ميشون يخدم ما سورة فين ما سكوا خديش يخدم خطر يلتي كل تزوي الناس ليين قرض لكن ذا قالوا جون فنو إذا سقروا جون فنو شيء ملث سنرنيا كل إذا غن أسوين زمرك نعاون كان سوي لا
0: سي ريتون سينما دكسي ماديو اقلا ديا ماشي ميرسي بوكو ماستيسي دافوار ايتي افيك نو دون سات اديسيون اناسليين ا ترافير سات ايشانج نو اكان اون فوزا ديكوفير سال ميرسي شيخ فتح ان باركور انجاجي او سيرفيس لا لونغ امازيغ اي دو لا كولتور mais aussi une jeunesse d'Arvala dynamique et créative qui continue à faire vivre la culture amazigh locale à travers des initiatives importantes comme la Kermesse, la Tombola. Nous saluons également toutes les jeunes d'Arbala. On ne va pas oublier aussi, Cheikh Fatah, les sponsors qui vous ont aidé à ce Nuf Kazoul, dans le Coran, à Houdahoun, à Laoul. Et qu'on y a rien, qu'on y a rien, qu'on y a rien, qu'on y a rien, à Marie la Kermesse, à Marie la Thoutlait, à Mazir, ce matin, à Houdahoun, à Cheikh Fatah, à Thalmer, dans le Coran.
1: Thalmer,
0: c'est quoi lui? Thalmer, c'est quoi lui? Thalmer, c'est quoi lui? Thalmer, c'est quoi lui? أكيد حزر بيه.
1: ثلمير
0: ثلمير ثلمير.

11 جوان إيدي ثدون ينفرجون الدب خضارة ذي الدوني ثمرة أذران الولهانسان غاث زريك ثنى لسقسية إميدة تينا رذي ذينا تم قران تسسق مزروي نتمزيزة تييغ سقس ميد نولفا سا 1930 إذا كانت ثم زوارو تتليغ في الغوغان ذي ثلاثة تمورا أمريكان المكسيك ذا كندا ذا غن ثم زوارو ثلاثة تكين 48 تربع في غنوي ذي كمضيق نتنين ثلاثي يبغان غف 12 تسقومة سنة ثم زواران ذا عدين سلسريد غار حريشة ويسن ثلاثين غار يذي سلسين 8 تربع إدي حلان مكان ويس ثلاثة غفز ولا التمليليين تذا ذي النرنين أرمان ذا 104 هذه توي فرقان سديك 16 تمدينين جارسنت نيويورك لوس أنجلوس تورونتو مكسيكو City.

تربح تغناو ثرا ذي تكيني في كيل 35 ذو قمزرويس من بعد سيزن 82-86 جوجلف وعشرة يكذ جوجلف وربعتاش التعراضي وكان الدرثي ولفين جوجلف وربعتاش كذوس الغمي فايدة لنزيج أندان في الحق أردور ويسي إمدو كان القطان رياض محرز الذي بدون تكنين سنة ذو الغوغ انتزاريك من 2022 ذي قطر تربح في الأرجنتين غفوق رويس ليونال ميسي لسقاموت 19-22 جوا دي سان فرانسيسكو سيناكين دمليلان يكون تربح في الأجورداني 27 ذي جوا ميلان تمليليث 3 الذي يلينا كان 29 جوا الزاف اللوطريش أزوليس أدنر تصار من بعد يني دي ذرانا كان أسواس 1982 ذي سبانيون يتوسن نسيس من الاسكندال من الخيخون يكون تربح في الألمان لينيك جانا كان الله فيفا تبدل القوانين المتمدليين انتقر أسلغمي بيتكوفيتش ولما يتوسن سجون فوينس أذيلين الدو الحرس دفيري ماذا انتبقال تثم جاروثا نتفريق أرنو غرغورس أسبع ديس كيران يميورا لنا بالليلين بنجاح عبد بن نصر

0: مي انتغري ام تي بي فوتر غران ا فوتر مانيير اتولين باللي الرش سموزغوثن ذي ليكزامبل اثني خصن داغن كيف كيف قيمه ميد فرنوارش غليكول ميد دوغن اين را داغناكن ميسولين الماكله اتولين باش يخدم سلون بالاج ساكي كلش يسع لون بالاج ليدوكاسيون فاش تاكيس كوماسي على عمر نس دي نيريو نور داسنيس فهم باللي مرا داغض شي بسنين عثوف بالحلاوه تنين على لون بالاج ني ما ذكر تاع القاعه ولا شويه تجمعان ازكا ديك تشيني دا راوي كارتي ديال فن القاعه موين غير ورا بيان سور لي زوتر زيسباس زرع بلي سوتوك تموت ولاش لي بوبيل بارتو ومعنا يغد وقشيش تفهمس بلي تغضض وتذكراره جمعت اردخلو كارطابلينك مي تقول ساخن وذكرت على بوبال انشتاك اذا فوز ريسبونسابل هي مولا ذا نكون ولي ديريكتور ديال الشيوخ قال لي كول il faut expliquer انشتاك انتغري لو او موان 5 مينوت بار سيمين سي دي رابيل ني غاو نرش سموزغوثن ما رسموزغوثن جينيرالمون تغناوال بيان سور لو ميور اكزومبل لازم ندنفك كوث ذنكونيا كيف كيف لازم نكوني سي مقرانه نتذكر بارتو نستنى بورتو كوا دونك القاعد في مالنا مشطاح القاعد ني منسل اوتوماتيكمون وتذكر راك برا ما تذكر قبارا لا بلانيتا قال تا بارتيا الما بارتيا انو زابارتيا اكويث ما تذكر مقبارا فهمتي ديوث الحاجه قرو ينون اني وا راتي جمعان اشتاق كويث كوختيت فراشي مشطح سا كومونس بار لا سونتي اي لونفيرونمون اشتاق ثني تبع اك دوني ثنسل اسندن في كل اكزومبل نو ثني تبع تهلا في قيمه نون تهلا قودي تحمل ثميت
1: مسلاتي الشيخ لطفي لا فالور دو لا سونتي فران تنسعدين بعد دون غال غورك عمير وشتر فيك أنا نخذ لاكرونيك نداسين لاكرونيك بودام مرزوخ مثقار كان لونفونس يوث لاكرونيك ذا نشي بحن سوزاليس
2: موجين ساباس نتركنين ينصليين انتفريق ثقافة التذويد وميد سلم في المواجين راديو ديو ذي سباس انتركنين سي سنتفار كنت أغي بوام نغ فازوري أكو ذي سفرا إدي تمسليين نغ في مديازين ذي سفرانسن غ في ميورا ذي ذي سننسن تتمسليين نغ فتاس نلاق ذي شاث دي شودن نغ الفمدين أكو ذي ذلس أمازيغ ينصليين يذون قيمت ذي ذنا في المواجين راديو ديو. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs et bienvenue sur votre émission Inaslein, aujourd'hui consacrée à la journée internationale de l'enfance, 1er juin. Cette journée est l'occasion de rappeler que chaque enfant a tous ses droits. Hier amen zonionio des ayrarlan nizerfen nigwerden imia aqshish poissan vergez nuzika faqshish poissan tamtous نوزكا سومثا ذنثنين إذا الجيل نوزكا هنا كان إلا قان حذر الجيل نوزكا ذارش نتورا نغضل فرخ نتورا إتاي جيرث نوزكا نستقصى كان خيرا برش يليون أمشي داغدنا هذا سندنسل زول فلونا يا رش
3: زول
2: قريبا كاقيد البرمي جوان ياخ تزرم باش ولا داتا ديال برمي جوان
3: اه
2: باش وت
3: لا داتا يا رش اسنت في كنا كل حقوق نسنا اسنت في كنا بلا ناس نخدم منك رحلات وكلش
2: اها تحمل ما دي الحق برمي جوان
3: اه الحمد لله نزهو لا نتلاف لا لا خدمنا رحلات نزهو ما برمي جوانا قيدة سجيمي دنظم اليونيسيف قي اليونيسيف منظمة لا تحفظ في حقوق الطفل سجيمي دفذان فذان لا تحتفل سي برمي جوانا قيدة يا قدي
2: أنا ميرتي في اسمي كتيني
3: عباس رضا
2: عباس رضا كتيني دني ضالي اسمي
3: إرناتن أريس
2: إرناتن أريس الله يبارك أرجنو غال سيرا شاقيني رمضيشو غال أغدينين إيش تيني؟
3: عزيز
2: زيدا يا شادينا معليش
3: بون فات كورش كون دالن
2: نميرتيك بون فات مرانا ولاد خلوي استغزي الله مرانا ونستيلي نوين علاش كي غير دي مسلاينا كاي راسن ارنتن بيبر سيرنتن نزيم عباس رضا اكذ ويا كايلا نيسن هنا عباس رضا يند ذاك ني سوق اسمي يثلا اليونيسف اطاس نيزرفن غطاس يفيت تحبيبي راك كي فرشي مشطاح سيسن أورار نغلي جو إمي غثن هضران داتاس حمل نذ مارحن أذفغن أذروحن مارفك نكاقيا لقرينسن دونك لونيسف أون أنجلي United Nations International Children's Emergency Fund. C'est un fonds international d'urgence des Nations Unies pour l'enfance. L'UNICEF a été créé le 11 décembre 1946 par l'Organisation des Nations Unies, juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc son but, c'était d'aider les victimes de la guerre, surtout en matière de nourriture, les médicaments, les soins et les vêtements. Cette initiative a été approuvée par l'ONU, par l'organisation, avec l'aide de plusieurs responsables internationaux. Notamment le médecin polonais Ludwig Reichmann, il est considéré comme l'un des fondateurs principaux de l'UNICEF. Donc, le rôle principal de l'UNICEF est de protéger les droits des enfants et améliorer leurs conditions de vie, notamment les enfants qui sont en situation de guerre ou de catastrophe naturelle. Leur fournir de la nourriture, des soins et des vaccins. L'enfant a le droit d'aller à l'école, l'enfant a le droit de jouer, l'enfant a le droit à l'amour aussi, il a besoin d'amour. Les enfants ont besoin d'être écoutés, surtout, et de dialoguer avec les adultes. L'enfant a besoin d'encadrement positif. أرثن تربي سنشاف فطان النذي النرني نتام سكين ذا خلاف أثنظ في واك نذي مغي غار ثماء ذا لونيساف غفي زرفان تتنذي واقين هي ذا فرو يسوك سفرو ومي سماغ أنحذر الجيلوز كان قارن داغني نحوم ديازن نغ ذاكن أويث الدون دويث يفن ثيتان ذا ثياوض وانا يوين دن مساوا ولا ويرف ذا نوايض واقين نزمرث نتوليزي عندها مرض نهضر في لاموفاز فريكونتاسيون دونك قشيش ميلان إلي مال انكادري نغيسا داغني لاموفاز فريكونتاسيون ذاين ألثياوي غير الفوسية دونك أنا مني مرة إيواراش ندوني ثمرة إيواراش هما ضال ذاك ندي تزوارا أديا ويربي ثلويث لي سر ذا السر أكتل اللي ذا غن أذي بضار بي مرة غيراش سيل مصايف أذي بضار بي فلاسن يير فريد إن شاء الله غير زاث التفاف إمي ذني ثنين إتاشماث ذني ثنين إذ الجيل نوزيكا ننا تزيح ذاكني غراش ذني ثنين إذ الخريف الكانون مادني نراش ذاكني ذي وردان نغي قرار كني قارن وياض نغ الوشول ان جنرال أقشيش تقشيش دونك لزنفان ان جنرال فيه غارسان ننه ذي الخريف الكانون نثني ذاغني أون تكمل غاكان فروي سوكس فرون أنحذر الجيلوزكا إمين نثني ثفن دم ثفاث من الصباح إمي دارني ذنيا غرسن إثلا هي مغيدور يزران إذا أثن ذا القاقي الشفاح غف السلالي قيما مثن ولا عن الفراح غرس ذمغيث في سنية ثبان دم ثفثن الصباح غف السلالي قيما مثن ولا عن الفراح سيدت أكام مريلين إيواردان يمان الدغف السلال نغين من قار لانك درمان بوزيتيف أكوذ لي فالور ذين كان ردي سوفغن الجيل نوزكا إيقرز هي أكام المند لبرمي جوان أون دنيني أكو ورش أون ديفكار بين دي سر ذي السر فازمار تنتزمورت إنو ذان تامورت يوي قذك أكين إيقلولن لبرمي جوان أون دنيني أمولي أمك Gaz, Wagido 1, de 2, Aoun Denini, bon fête aussi. Et bien, attention, le Nakan, la date gain, sûrement. Yeres Ned Nevdel, Kenekagin, une star américaine, Marilyn Monroe, Igloulen le 1er juin 1926, Igmouthen le 4 août 1962 à Los Angeles. Swakan, Idpothuil Tarthagares, Tanmirthenouen Marang, Wigather Dir Franik Kimen, Slenard Elmitouran, Kimeth Visser, Lisser Arthoufeth.

0: Kham Lakhveye, la chronique culturelle, la mise en kabyle proposée par Cheikh Liazid.
1: أزول ثدوي التأين أصليين أزول أخم القبيل أزول كيرقوني ديس الحقن ثم الزغط أما ذاك ثمورث أما ذاك فرنسا أما ذاك الغربة أذا غانسا أولي وذي الزيان غفاس أغير غلان مزارفان نوغر ودلاغن مشطوح سيو لدروا دونوفا أين عنان أمزيان ونصورها 18 سنة لزنفا موان دو 18 ans دوني فاكوي فاسفو قود امزون يونيو نعم البرمي جوان يال اسقوس اكي ندنيغ اسفو قودن نعم اسي لابر لدروا دو لانفان اتزوارا امدن ازارفانيس اقرود كدنيغ امدن اقرود نعم امدن يدن ونصودارا 18 سنة اقرود نقودارا 18 اسقوس نعم الرش أكن بغون إلين أكن بغون كسفاسن أكن بغون إلين أما ذرش أما سيخشيشين يسفك فلنا أذا نقدر تكثي منسن يونا قرأ سترميس نقص فرانسيس ودروا دو سيكس فيلمي يقويد أذا سنتخور رغا ثمزينسن يقويد أذا عيشن ثمزينسن غرسن أظرف نتوجيا ودروا دو سسواني ينسي وصي ودروا دو بيفر غرسن الظرف انتو ذرث يقود غف دولة أذتلهم ذي السن ما قول ذي مولان أذلهم ذي السن أذتن ذاوين وذن تجنرا وديوكورا أذتن نسخدم ذغنيو وديوكورا أذتعدي يون بلسن هني وانا قار سروميث لابي سوك لابي سيكسيال نا اين ناظنين يسفك ذي غنيا أذروحن أغليكود يسفك أذغرن يسفك أستاهون دروا داليا ليكول يدو بنيفيسي دو تون دو روبو يكويد دا غنيكاث لكن أقارنك نيكاث أذي عيشن بلهنا يكويد أذي عيشن يكويد أذي سنك نقلق الحال يكويد اللي هم ذي السن ذيني جان تساروغ يورش ذيني جان تساروغ يمشطاح ذنو ثنيا يتسوثا غسكا سرا فيتور جينيراسيون يقودي هي أنا الولد هلنا غير مزيان يقودي هي أنا فكثت لنا غير مزيان يقودي هي مثل نتشجارة أخنوس سيانو دو بروندر سوان دو سيانو دو لي بروتيجي إذن كويد يقوي أنا نسحبي بر بلسن إلا يون القانون داغني كث يعني أنا اقترضت دي قورا أدث نستخدم اقترضت ودي قورا أدث شمن اقترضت انترديكسيون دو لليسي بروندر ليزان انجار دو لليسي فيبر انبي دي قورا أدث نستخدم دي القيرا يوغا كويسة نبقى دكا سخرا سيا وسيا وجوغد يعني مكي ظرفان دامي دا واليو تنمرتم قرنت جاون سر لسر أرثمين ليث

0: والعيد ما قدرت فتوث تشري ديال الخطر ما فيش تواش ولتيش دويت حمل يتحمل اي ما استعزيست دنا بوغ سامامو شيري اسيتو الربي ديال عمر مذكر بين الفرح وتدير مذ السر ذي لي سر عمير رشيد هما غد الحال واقيلا
1: وي 53 كور 5 5 مينوت